الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

قُرْآنًا فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

الميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب فبهت الذي كفر

آخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ

ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم.

فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

ربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمْ

إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ

أهم وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

منكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

واعلموا أن الله غفور حليم.

قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم

هم على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى بن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي قَالَ فَخُذْ أَرْبَعَةً مِنَ الطَّيْرِ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ثُمَّ اجْعَلْ

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

ميسره وأن تصدقوا خير لكم إن كنتم تعلمون.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم ولا يضار كاتب ولا شهيد وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين. ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

القرآن فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

الخطاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا

وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن.

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

كُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ وَقَتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار.

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قُرُوءٍ

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

به واتقوا الله واعلموا أن الله بكل شيء عليم وإذا طلقتم النساء

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

شفاعة ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون.

آباءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم.

أشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا.

الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

الخطاب الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج

الجسد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

الآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه.

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

التقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا

فهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

تركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ يُعَمَّرُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بِمُزَحْزِحِهِ

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

الطلاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون.

وَصَدٌّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَكُفْرٌ بِهِ وَالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَإِخْرَاجُ أَهْلِهِ مِنْهُ أَكْبَرُ عِندَ اللَّهِ وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ

فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

الْكَافِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ وَأَطْهَرُ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ.

وَقَالَ لَهُمْ نَبِيُّهُمْ إِنَّ اللَّهَ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طَالُوتَ مَلِكًا قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ الْمُلْكُ

وَأَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ.

في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العلي العظيم لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الغي فمن

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم لله ما في السماوات وما في الأرض

الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين.

وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

مشربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين.

ولهم في الآخرة عذاب عظيم ولله المشرق والمغرب

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز

فيها نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

لِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

آخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم.

مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم

فتركه صلدا فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

ربه ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

وَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

تُرَابَهُمْ كُلُوا وَاشْرَبُوا مِن رِّزْقِ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ.

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

وَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين الذي رضي لنا بالإسلام دينا وجعلنا به جماعة واحدة وإخوة متحابين، ونهانا عن الفرقة والاختلاف، فقال تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فإن الله عز وجل يريد لنا الاجتماع على الحق حاكمين ومحكومين، دعاة ومدعوين، علماء ومتعلمين. ونهانا الله عز وجل عما يسبب الفرقة والاختلاف، ونهانا عما يورث النزاع والانشقاق، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم، إلى قوله تعالى: واتقوا الله لعلكم ترحمون. وسار على هذا الأمر وسار على هذا المنهج من أمة محمد صلى الله عليه وسلم وأهل السوى أهل السنة والجماعة، ينكرون على من انشق ومن شذ ومن شق عصى الطاعة أو خالف الجماعة. فكل من أتى بعد نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان ومن علماء الأمة حتى من العلماء المعاصرين، ينكرون ويحذرون ممن يريد أن يفرق الجماعة. ولا شك أيها الأحبة أن في بعض الأوقات العصيبة التي تمر على الناس وعلى كثير من الناس، فإنهم محتاجون إلى من يرشدهم ويدلهم على طريق الخلاص. وعليكم السلام. يا مرحبا.
1: حد لله شيطان زين.
0: ما شاء الله ما شاء الله. خلي
1: الله ببل لا ترى.
0: ما شاء الله ما شاء الله. الله يحفظك ويبارك فيك. كما ذكرت يا أحبة أن في بعض الأوقات العصيبة، ولا شك أن هناك أوقات عصيبة تمر بها الأمة، فإنهم يحتاجون إلى من يرشدهم ويدلهم على الطريق الصحيح الذي ينير لهم الدرب الذي يسيرون فيه من أجل أن يصلوا إلى الفوز برضا الله عز وجل، وكذلك يصلوا إلى الخلاص من الفتن التي قد يمسي المؤمن أو قد يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، نسأل الله السلامة. ولا شك أيها المحب، إذا أردت الخلاص وأردت الفوز بالسعادة في الدنيا وفي الآخرة، فليس هناك ما تبتغي به هذه السعادة إلا بلزوم سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت السعادة أيها المسلم فعليك بلزوم سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي أرسله الله رحمة للعالمين، كما قال تعالى: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فهو صلى الله عليه وسلم فهو رحمة، وشرعه رحمة، واتباع سنته رحمة، وعاقبة ذلك الرحمة بإذن الله عز وجل. لماذا؟ لأنك تنفذ الأمر الإلهي، فالذي أمرك بلزوم النبي صلى الله عليه وسلم والذي أمرك باتباع النبي صلى الله عليه وسلم هو الله عز وجل الذي أرسله للناس أجمعين، وأطيعوا الله وماذا؟ وأطيعوا الرسول، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه. فهذا أمر من الله عز وجل يأمرك أيها المسلم أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، فإن اتبعته ولزمت طريقه صلى الله عليه وسلم فإنك ستحصل على السعادة في الدارين في الدنيا والآخرة. فهو لا شك أنه يهدي إلى الطريق الصحيح كما قال تعالى: وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. وكلما بعد العهد عن مشكات النبوة كلما زاد الضعف وقلت البصيرة بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وما ذلك إلا لانتشار الجهل، ابتعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن انتشر الجهل وقل العلم الصحيح بالسنة الصحيحة. وإلا تجد الناس يتابعون عبر برامج التواصل الاجتماعي كل من هب ودب، كل من صور نفسه وتكلم اتبعوه الناس ونشروا له. سبحان الله، الإنسان يهتم بدينه، فإن الدين الذي معك هو أعز ما تملك في هذه الدنيا. هذا هو الدين، هذا هو الذي ستقابل به ربك يوم القيامة. ما دينك؟ هذا هو الدين. ولهذا لا تأخذ الدين إلا ممن وثقت في دينه وعلمت أن أهل العلم قد زكوه أو قد نصحوا به. دين الإسلام يا أحبة قد جاء تاما كاملا، لم يموت النبي صلى الله عليه وسلم حتى أكمل الدين. ولهذا ما لم يكن في زمن النبي صلى الله عليه وسلم دينا لن يكون في غير زمنه يكون دينا. لا تفعل إلا ما كان في كتاب الله أو في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم. يقول إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله كما نقله عنه ابنه عبد الله في مسائله، أن الإمام أحمد قال: نظرت في المصحف فوجدت طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم في 33 موضعا، في 33 موضعا. وما هذه الكثرة في كتاب الله عز وجل إلا للدلالة على أهمية وجوب الطاعة والتزام السنة لمن أراد النجاة. إذا أردت النجاة فالتزم ما أتى عن الله عز وجل وما أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما بينه لك العلماء، فإنما العلماء يبينون لك كتاب الله عز وجل وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. يقول الله عز وجل: قل أطيعوا الله والرسول فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. ويقول الله عز وجل: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. والآيات في اتباع السنة كثيرة، وحتى في سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول حبيبكم صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ يستغربون الصحابة، هل هناك من يأبى من دخول الجنة؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا: يا رسول الله، ومن يأبى؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. فطاعة النبي صلى الله عليه وسلم هي سبب من أسباب دخول الجنة. وكذلك الأحاديث كثيرة، ولكن ذكرت فقط من باب الاستدلال، وهذا في مقدمة هذه المحاضرة حتى تعلمون أن من خالف السنة فقد ضل، وما من أحد يخرج عن جماعة المسلمين إلا أنه قد ابتدع بدعة ضلالة. ومن يبتدع فإنه خالف من؟ خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم. لزوم السنة يا أحب فيها العصمة من الفرقة والاختلاف وكذلك الوقوع في البدع. ولهذا أتى في قوله صلى الله عليه وسلم: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: كيف النجاة يا رسول الله؟ عندما ذكر لهم هذا الحديث يقول لهم: فمن يعش منكم، يقول للصحابة: من يعش منكم أو يطيل الله في عمره فسيرى اختلافا كثيرا. كأنهم قالوا: وكيف النجاة يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. الحديث قال البغوي رحمه الله في شرح السنة على هذا الحديث: فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، قال رحمه الله: فإنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا. قال: هذا دليل وإشارة إلى ظهور البدع والأهواء، والله أعلم. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم سنته أولا، ثم سنة الخلفاء الراشدين، والتمسك بها بأبلغ وجوه الجد والبعد عن البدع. فهذه مقدمة كما ذكرت على هذه المحاضرة، والتي عنونت بلزوم الجماعة أو جماعة المسلمين. والجماعة يا أحب لغة مأخوذة من الاجتماع، الجماعة لغة مأخوذة من الاجتماع، وهو ضد التفرق، وهو ضد التفرق. يقال: جمع الشيء عن تفرقه فاجتمع. وتستعمل الجماعة حتى في غير الناس، يستخدم حتى في النبات أو في الشجر كما في لسان العرب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى، قال: الجماعة هي الاجتماع، الجماعة هي الاجتماع، وضدها الفرقة. وإن كان لفظ الجماعة قد صار اسما لنفس القوم المجتمعين. ولأهمية الجماعة مر معنا في الكتاب والسنة، قد أمر الله عز وجل بها في كتابه، وأمر بها النبي صلى الله عليه وسلم في سنته، ومرت معنا بعض النصوص. فالتمسك بالدين من أوائل ما يعصمك من التفرق والخلاف والتمزق. روى الشعبي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في قوله تعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، قال الجماعة. وقال الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله، فقد قال بعد أن ذكر بعض الأقوال في معنى الجماعة على هذه الآية، قال: والصواب أن المراد من الخير لزوم الجماعة الذين في طاعة من اجتمعوا على تأميره، فمن نكث بيعته خرج عن الجماعة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يقول: يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وهذا هو الشاهد. ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. وكذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال صلى الله عليه وسلم: يد الله مع الجماعة، يد الله مع الجماعة. صححه الألباني في ظلال الجنة. وفي رواية: وإن الشيطان مع من فارق الجماعة يركض، كما في صحيح الجامع. انظر إلى هذه الأحاديث التي تحث على الجماعة وتحذر من الفرقة، وكذلك شق عصا الطاعة. وقال صلى الله عليه وسلم: الجماعة رحمة، الجماعة رحمة، والفرقة عذاب، صححه الشيخ الألباني. وقد ذم الله عز وجل الفرقة كما أمر بالاجتماع، ذم الله عز وجل الفرقة كما في قوله تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، الآية. يقول القرطبي رحمه الله: فمن بدل أو غير أو ابتدع في دين الله ما لا يرضاه، أي ما لا يرضاه الله، ولم يأذن به، فهو من المطرودين عن الحوض، المبتعدين منه. انظر، يعني حتى من بدل في دينه وفارق الجماعة وأتى بالبدع والأهواء، فإنه يا أحبة يطرد عن الحوض. كما تعلمون أن الملائكة تنزل فيطردون بعضاً ممن يريد أن يشرب من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمتي أمتي، فيقولون: لا تدري ما الذي أحدث بعدك. فهذا من الإحداث، من الإحداث في الدين. وقال الله عز وجل: إن الذين فرقوا دينهم، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً لست منهم في شيء. قال الطبري رحمه الله: إن الله أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه، وكانوا فرقا فيه وأحزابا شيعة، وأنه ليس منهم ولا هم منه. كل من أتى وفرق المسلمين وادعى أو أسس جماعات أو أحزاب أو فرق ضالة، فهذا يدخل في هذه الآية. النبي صلى الله عليه وسلم قال: افترقت اليهود على 71 فرقة، فواحدة في الجنة و70 في النار، وافترقت النصارى على 72 فرقة، فإحدى 71 في النار وواحدة في الجنة، والذي نفس محمد بيده لتفترقن أمتي على 73 فرقة، واحدة في الجنة و72 في النار. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عنهم: من هم هؤلاء؟ قال: الجماعة. فالجماعة يا أحبة لا تكون في الأمة إلا بوجود ماذا؟ إمامة. لا تكون هناك جماعة إلا بوجود حاكم شرعي، إمام. هم يجتمعون، الناس يجتمعون عليه. يقول حسن البصري رحمه الله في الأمراء، أي في الحكام: هم يلون من أمورنا خمسا، يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد والثغور والحدود. ثم قال: والله لا يستقيم الدين إلا بهم، وإن جاروا، يعني حتى لو ظلموا، وإن جاروا أو ظلموا، فيصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. وسيأتي معنا الكلام عن هذا. يا أحب الناس، لا يسوسهم إلا قوة الإمام وحزم الإمام. لو تركوا الناس بلا إمام وبلا حاكم وبلا نظام، لأكل بعضهم ماذا؟ بعضا. ولا عاشوا حياة الجاهلية، لا يأكل القوي ماذا؟ الضعيف. ولكن الإمام هو الذي يسير الناس ويحكم به أو بينهم بحكم الله عز وجل. فتنصيب الإمام فرض واجب، تنصيب الإمام فرض واجب، وهذا باتفاق الأئمة. وانظروا إلى الصحابة، الصحابة رضوان الله عليهم، إجماع الصحابة بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم لم ينشغلوا بتغسيل النبي صلى الله عليه وسلم ولا دفنه صلى الله عليه وسلم إلا بعد أن نصبوا ماذا؟ الإمام. بعد أن نصبوا الإمام، فلما أصبح أبو بكر رضي الله عنه خليفة المسلمين، بعد ذلك انشغلوا بالنبي صلى الله عليه وسلم ودفنه. والأدلة على وجوب تنصيب الإمام كثيرة، ومنها في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. البيعة أي بيعة الإمام، أي بيعة الإمام، وهذا واضح الدلالة. وكذلك في حديث آخر: إذا خرج ثلاثة في سفر فليؤمر أحدهم. ثلاثة في سفر لابد أن يكون لهم أمير، فكيف في بلد فيه عشرات الملايين؟ فلا بد لهم ماذا؟ فلا بد لهم حاكم. ولهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، قال: فإذا كان قد أوجب في أقل الجماعات وأقصر الاجتماعات أن يولوا أحدهم، يعني في السفر، كان هذا تشبيها على وجوب ذلك فيما هو أكثر من ذلك. والسمع والطاعة للحكام هذا لابد منه، وهذا واجب، وهذا شرع وأصل من أصول الدين. فالحكام لابد أن يطاعوا، وقد قال صلى الله عليه وسلم: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن يطع الأمير فقد أطاعني، ومن يعص الأمير فقد عصاني. فهذا مهم يا أحبة، لابد له الطاعة. وأخرج ابن أبي عاصم في السنة: أطيعوا أمراءكم مهما كان، فإن أمروكم بشيء مما جئتكم به فإنهم يؤجرون عليه وتؤجرون عليه، ذلك بأنكم إذا لقيتم ربكم قلتم: ربنا لا ظلم، فيقول: لا ظلم، فيقولون: ربنا أرسلت إلينا رسلا فأطعناهم، واستخلفت علينا خلفاء فأطعناهم، وأمرت علينا أمراء فأطعناهم، فيقول: صدقتم، هو عليهم وأنتم منه براء. صححه الألباني. فإذا يا أحبة، المصالح الدينية والمصالح الدنيوية لا تنتظم إلا بوجود حاكم إمام، وكذلك بوجود سمع وطاعة، وكذلك الخروج على ولي الأمر والافتيات عليه بغزو أو غيره، فهذه معصية وهي مشاقة لرسول الله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فإن سألت عن الطريقة الشرعية للإنكار على السلاطين أو على الحكام أو على الأئمة، فإن البعض يقول: ولكن هناك حكام يخرج منهم كذا. الحكام بشر أو ليسوا ببشر؟ بشر. أنت تخطي وهم إيش؟ وهم يخطئون. أنت يمكن عندك في البيت ستة أولاد ما قدرت عليهم، الواحد منا يمكن عنده ستة أولاد ولا سبعة أولاد ما قدر فيهم، والحاكم عنده 20 مليون. انظر الفرق كيف. الحكام قد تنام، أنت تنام ولا يهمك شيء، لكن هو قد لا ينام، ينظر إلى الحدود وينظر إلى البلاد وينظر إلى الأعداء وينظر إلى المصالح وينظر إلى رواتب الشعب، وآخر الشهر كم الرواتب وكم الوظائف، هذا كله يعمل عليه، لكن أنت ما تعمل على شيء، تنام. فهم في أمر عظيم وسيسألهم الله عز وجل عليه. فإذا أردت أن تعرف كيف الإنكار عن المنكر إن حصل، فهذا مبسوط في كتب أهل السنة، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه لك. فاحذر من أصحاب الأهواء ومن الجماعات الضالة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لك: من أراد أن ينصح لذي سلطان فلا يبده علانية، أي لا يتكلم أمام الناس، ولكن يأخذ بيده فيخلو به، فإن قبل منه وإلا كان قد أدى ما عليه. هذا هو النصيحة، إذا أردت أن تنصح أن تختلي به وتنصحه سرا. وهذا أتى عند مسلم، قيل لأسامة بن زيد رضي الله عنه: ألا تدخل على عثمان فتكلمه؟ فقال: أترون أني لا أكلمه إلا أسمعكم؟ يعني أنا لو تكلمت مع الخليفة لابد أن أسمعكم؟ والله لقد كلمته فيما بيني وبينه ما دون أن أفتتح أمرا لا أحب أن أكون أول من فتحه. يعني ما في أحد من قبلي من الصحابة نصح إماما علانية، يسيرون على ما سار وأمر به النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد في المسند عن سعيد بن جمهان قال: أتيت عبد الله بن أبي أوفى وهو محجوب البصر، محجوب البصر أي أعمى، فسلمت عليه. قال لي: من أنت؟ فقلت: أنا سعيد بن جمهان. قال: ما فعل والدك؟ قال: قلت: قتلته الأزارقة. قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنهم كلاب النار. قال: قلت: الأزارقة وحدهم أم الخوارج كلها؟ لأنهم من الخوارج كلها. قال: بل الخوارج كلها. قال: قلت: فإن السلطان يظلم الناس ويفعل بهم. قال: فتأول يدي فغمزها بيده غمزة شديدة، يعني أخذ يده وشد عليها، ثم قال: ويحك يا ابن جمهان، عليك بالسواد الأعظم، أي الجماعة، عليك بالسواد الأعظم، إن كان السلطان يسمع منك فأته في بيته فأخبره بما تعمل أو بما تعلم، فإن قبل منك وإلا فدعه، اتركه، فإنك لست بأعلم منه. انظر إلى هذه النصائح من الصحابة، وانظر إلى مواقف السلف الصالح فيما يصدر من الحكام. فما الصادر من الحكام الناس فيه بين طائفتين: الأولى الخوارج والمعتزلة الذين يرون الخروج على السلطان إذا فعل منكرا، إذا رأوا منكر من حاكم وكذا قالوا مظاهرات، أخرجوا على الحكام، هؤلاء يرجعون إلى الخوارج. والروافض الذين جعلوا من حكامهم وأولياءهم قداسة، يعني أنهم معصومون من كل شيء، نسأل الله السلامة. يقول العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله: ليس من منهج السلف التشهير بعيوب الولاة وذكر ذلك على المنابر. لماذا؟ قال: لأن ذلك يفضي إلى الفوضى وعدم السماع وعدم السمع والطاعة، لأن هذا يضر ولا ينفع الناس، وسيمر معنا ما حدث في بعض البلدان. وقال علامة السندي رحمه الله في حاشيته على مسند الإمام أحمد قوله: من أراد أن ينصح لسلطان قال: نصيحة السلطان ينبغي أن تكون في السر لا بين الخلق. ويقول الشوكاني رحمه الله في السيل الجرار: ينبغي لمن ظهر له غلط الإمام في بعض المسائل أن يناصحه مناصحة، ولا يظهر الشناعة عليه على رؤوس الأشهاد. وهذه الآثار هي التي ينبغي للمسلم أن يكون بينه وبين حاكمه، إن أخطأ، إن كان هناك نصح فيكون سرا، إن استطاع، ما استطعت ليس عليك شيء، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لأن هذا يجلب حتى ماذا؟ حتى الحكام الذين يظلمون، لأنه قد يكون هناك حكام ظلمة، فإن الصبر عليهم فيه جلب المصالح ويدرأ المفاسد. فليست الطاعة فقط في العادل، لا، حتى الظالم تطيع، تطيعه إذا لم يأمر بماذا؟ بمعصية تطيعه. إن قال لك اشرب الخمر تقول لا، لكن كلما أمرك بطاعة فإنك ماذا؟ فإنك تطيعه. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. انظر، هذه نصيحة النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى من أميره شيئا يكرهه فماذا قال النبي؟ فليصبر، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات ميتة جاهلية. انظر، قال لك اصبر، لكن أصحاب الجماعات المنحرفة، جماعة الإخوان وغيرها، ماذا قالوا دعاتهم؟ قالوا مظاهرات. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر، وهذا قال اخرجوا مظاهرات. طيب، الذي صبر أطاع من؟ الرسول صلى الله عليه وسلم. والذي خرج في المظاهرات أطاع من؟ هل أطاع الرسول؟ لا، إذن هو عاصي. مات في هذه المظاهرات، هل هو شهيد؟ لا، كيف شهده عاصي الرسول صلى الله عليه وسلم؟ انظر يا أحبة، هذا الذي ذكرته في المقدمة، لزوم السنة. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك: من رأى من أميره شيئا يكرهه فليصبر. هذا هو، هذا هو. النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري أيضا قال: إنها ستكون بعدي أثرة وأمور تنكرونها، يعني أمور سترونها تنكرونها. قالوا الصحابة: يا رسول الله، فما تأمرنا؟ ما هو الأمر؟ قال: تؤدون الحق الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. أثرة أي الانفراد عن الشيء، ينفردون بأشياء، ويعني قد لا تكون وظائف، قد لا يكون كذا، قد لا يكون كذا، قد يكون هناك استئثار بالأموال وكذا. فارشدنا النبي صلى الله عليه وسلم بماذا؟ بالصبر. أمرك بالطاعة، أنت طعت أخذت الأجر، وسيعطيك الله أجر هذه العبادة. الحاكم إن لم يكن عادلا معك فإن الله سيحاسب وسيعطيك حقك يوم القيامة. فلهذا علينا فقط أن نلزم الطاعة، ونبتعد ماذا؟ ونبتعد عن ما يسبب الفوضى والفرقة وشق الصف. ولهذا يقول فضيل بن عياض رحمه الله: لو كان لي دعوة، يقول لو أعلم أن لي دعوة واحدة مستجابة لجعلتها لمن؟ للإمام. لأن صلاح الإمام من صلاح، يكون فيه صلاح الرعية. فمن طعن في الولاة، تجدون الناس تطعن في الولاة، البعض يخاف ما يطعن علانية، لكن يطعن فين؟ في المجالس. احذر من هذا. إذا جلست في مجلس ورأيت من يتكلم عن الحكام فنبهه وحذره، فإن هذا مخالف لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يكون على باب ضلالة، وقد يكون من الخوارج الذين سماهم العلماء الخوارج القعدية، كما سماه ابن حجر. القعدية هم الذين يتكلمون في الحكام بألسنتهم، لأن الخروج على الحكام إما أن يكون خروج بالسيف، وإما أن يكون خروج بماذا؟ باللسان. فاحذروا يا أحبة. وكل من طعن في الحكام فإنما هو ماذا؟ فإنما هو على طريق عبد الله ابن سبأ الذي ينتسب السبائية إليه، وهم غلاة الرافضة، وهذا أصله من اليمن. عبد الله بن سبأ أصله من اليمن، وكان يهوديا وأظهر الإسلام وطاف بلاد المسلمين ليحرض الناس على أوليائهم، وأدخل بينهم الشر، وقد دخل دمشق لذلك في زمن عثمان بن عفان. فهذا الخبيث عبد الله بن سبأ بدأ بالحجاز، ثم البصرة، ثم الكوفة، ثم الشام، فأخرجه أهلها منها فأتى مصر، ذهب مصر، ثم قال: إن عثمان ابن عفان قد جمع أموالا أخذها بغير حقها، يعني يحرض الناس على عثمان، إلى أن قتل من؟ إلى أن قتل عثمان. هذا هو شغل هؤلاء أهل البدع والضلالات والجماعات والأحزاب الضالة، الذين يحرضون الناس على أوليائهم. أرأيتم كيف تأتي الفتن؟ الفتن تأتي بعد ماذا؟ بعد أن يخرج الناس ويبتعد الناس عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وأنت إذا تأملت ونظرت في أماكن عديدة ترى وتسمع من ينادي عبر تنظيمات وحزبيات وجماعات ينادي بتفريق المسلمين، وينادي بالمظاهرات، وينادي بالخروج على الحكام، وأحدثوا الفوضى بين المسلمين، وكل هذا حصل. ومن أخطر هذه الجماعات كما تعلمون جماعة الإخوان المسلمين، لأنها هي الأم الحاضنة لبقية الجماعات. ما تجد جماعة ضالة، ما تجد جماعة ضالة منحرفة مارقة عن السنة إلا وهي قد خرجت من رحم جماعة الإخوان المسلمين. يقول الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في جماعة الإخوان كما في شؤون التعليم والقضاء، قال رحمه الله: حركة الشيخ حسن البنا وإخوانه المسلمين الذين قلبوا الدعوة الإسلامية إلى دعوة إجرامية هدامة. ماذا قال؟ هو أعلم بهم. قال: ينفق عليها الشيوعيون واليهود كما نعلم ذلك علم اليقين. انظر من يدعمهم. هل تجد الكفرة أو دول الغرب أو الشيوعيون أو اليهود، هل من المعقول أن يدعموا جماعة تدعو إلى الإسلام؟ هل يدعموا جماعة تدعو إلى السنة؟ لا والله، إنما يدعمون جماعة قد أسسوها من أجل هدم الإسلام. فإنهم يأتون إلى المسلمين وهم جماعة واحدة فيبثون السموم فيها إلى أن يتفرقوا. وكل هذه الجماعات هي من الجماعة، أو كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله عن جماعة الإخوان وجماعة التبليغ أنهما من 72 الذين يخرجون، أو كما في الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. وأنتم شاهدتم الذي حصل في كثير من البلدان، أقصد الفوضى والمظاهرات، كم من شخص قتل؟ هذه التي مرت علينا من في السنين الماضية، انظر كم شخص مات، كم بيت هدم، كم من أسرة شردت، كانوا في يجلسون مع بعض وينامون في بيوتهم، الآن تفرقوا، من هم من مات ومن هم في بلاد الغرب ومن هم، البيوت هدمت. كم من الأطفال يتموا وكم من النساء اغتصبن. انظر لأكثر هذه البلدان. حتى من رجع بعد ذلك، هل رجع كما كانوا؟ لا والله، يعانون إلى الآن. هذه الفتنة. هل، لكن اسأل نفسك سؤال، هل الذين يدعون إلى المظاهرات ممن يسمون أنفسهم مشايخ أو كذا؟ والحمد لله نحن في بلادنا ولله الحمد وحفظ الله ولاة أمورنا، قد سجنوا هؤلاء، سجنوا كثير منهم ممن يدعو إلى مثل هذا الفكر. ولكن اسأل نفسك سؤال، الذين دعوا إلى المظاهرات هل في أحد منهم مات؟ هذا الذي يخرج في وسائل الإعلام في التلفاز أو غيره، الذي يقول الناس اخرجوا المظاهرات في جميع البلدان، هل فيهم أحد مات؟ ما تجد. طيب لا تنظر له، انظر إلى أبنائه، هل من أبنائه من خرج في المظاهرات ومات؟ لا، بل إن بعضهم أبنائه قد يكون في أرقى الجامعات ويركب من أفضل المراكب والسيارات، لكن هذا لا يحرض إلا أبناء الناس. فإذا هدفهم هو تفريق جماعة المسلمين وزرع الفتن والعداوة بينهم لخدمة أعداء الإسلام، نسأل الله السلامة. إذا ما هو الحل؟ كما قالوا الصحابة، ما هو الحل يا رسول الله؟ قال: اصبروا. هذا هو الذي أرشدنا النبي صلى الله عليه وسلم، السنة الصبر، وعند دعاة الفتن المظاهرات. فألزموا رحمني الله وإياكم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، وعلينا أن نبتعد عن الخروج عن الحكام باللسان، فإن البعض يقول أنا لا أخرج في المظاهرات، لكنه قد يتكلم في الحكام بلسانه، والكلام في المجالس أو الاستراحات، وهذا كله مما يسمى بالخوارج القعدية. كما أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن أبي الدرداء أنه قال: إن أول نفاق المرء طعنه في إمامه. أول نفاق المرء طعنه في إمامه. ولهذا مر معنا أن بعض أهل العلم سموهم بالخوارج القعدية، أي الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك. نسأل الله أن يعصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأسأل الله أن يصلحنا وأن يصلح ولاة أمر المسلمين، وأن يحفظهم وأن يبارك لهم وعليهم، وأسأل الله أن يبعد عنهم بطانة السوء، وأن يجعل خاصتهم وبطانة الحكام والأمراء من أهل العلم الصادقين. وأسأل الله أن يغفر لي ولكم ولوالدينا ولجميع المسلمين، وأسأل الله أن يجعل هذا المجلس خالصا لوجهه الكريم. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأعتذر منكم على الإطالة.

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَهُنَّ

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه

الفرائض الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله

وَإِذَا تَوَلَّى سَعَى فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِهَادُ

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

هم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر

واعلموا أن الله غفور حليم.

ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين

فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ

على بعض منهم من كلم الله ورفع بعضهم درجات وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

فِي الْأَرْضِ مَنْ ذَا الَّذِي يَشْفَعُ عِنْدَهُ إِلَّا بِإِذْنِهِ يَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَا يَؤُودُهُ حِفْظُهُمَا

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا

تجري من تحتها الأنهار له فيها من كل الثمرات وأصابه الكبر

اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

أحدث لك؟ قال إني أعلم ما لا تعلمون.

وَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَى بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم.

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

الرقاب وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس

فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ أُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الرَّفَثُ إِلَى نِسَائِكُمْ

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين

ومن الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

في قلبه ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد

فهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

آخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمنوا

التربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم.

فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره

ذلك يوعظ به من كان منكم يؤمن بالله واليوم الآخر ذلكم أزكى لكم وأطهر والله يعلم وأنتم لا تعلمون

تقوى ولا تنسوا الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين.

فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين.

عَلَى بَعْضٍ مِنْهُمْ مَنْ كَلَّمَ اللَّهُ وَرَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجَاتٍ وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

كسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا

فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

عليكم وأوفوا بعهدي وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

فجعلناها نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين.

وَإِنْ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ مُحَرَّمٌ عَلَيْكُمْ إِخْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضِ

ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين

فَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ وَإِلَٰهَ آبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ

قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون.

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم.

رَبِّهِمْ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ وَمَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قِبْلَةَ بَعْضٍ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات.

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام

بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد.

0: منكم
1: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين وقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم.

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم

التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله

من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم

النسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم.

وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون

وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله والفتنة أكبر من القتل

ويسألونك ماذا ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تتفكرون في الدنيا والآخرة ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالقوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم

ولأمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم ولا تنكحوا المشركين حتى يؤمنوا ولعبد مؤمن خير من مشرك ولو أعجبكم

بإذنه ويبين آياته للناس لعلهم يتذكرون ويسألونك عن المحيض

أنفسكم واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه وبشر المؤمنين.

كذبت قلوبكم والله غفور حليم للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْيِي الْمَوْتَى قَالَ أَوَلَمْ تُؤْمِنْ قَالَ بَلَى وَلَكِنْ لِيَطْمَئِنَّ قَلْبِي

الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين.

واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء

هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم

وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأب كاتب أن يكتب كما علمه الله

بينكم تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها وأشهدوا إذا تبايعتم

ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه

وَنُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.

عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون.

وَدَخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ

أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلِ

ربنا وبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم

وَإِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَٰهَكَ

الصراط فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون

أعمالكم ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ

الحق من ربك فلا تكونن من الممترين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات

ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربك وما الله بغافل عما تعملون ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام